هوب لا على طول معلومة بس زي غيفا كان زو زي هاش من طول هنا دفات كنت دان هوني شون دان نيك ساي بارات انت وفنين ايون كدام دي نون انت نون شجورن هي شتاخت هي كاريا gestartet هوت انت سوا تايك شيفا ام هي ريغريس نيت وادا تايتن دي جلوكن فون روم